0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы күн, мұхтарам радио тыңлаушыларыбыз. Бош қалабыз Қазанда. Виштуларға 16 минут бар.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Эрликиш мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 9:07 минут.